البستا اي الدنيا حم وعم نشوك بينزل دم سيبك من المجبحر غضا وتعرف عالجارة